شوف لا في ديما سيدي ما تسيدي ما تسيدي ما تسيدي ما تسيدي ما تسيدي ما تسيدي ما تسيدي ما تسيدي ما تسيدي ما تسيدي ما تسيدي ما تسيدي ما تسيدي ما تسيدي ما تسيدي ما تسيدي ما تسيدي ما تسيدي ما تسيدي ما تسيدي ما تسيدي ما تسيدي ما تسيدي ما تسيدي ما تسيدي ما تسيدي ما تسيدي ما تسيدي ما تسيدي ما تسيدي ما تسيدي ما تسيدي ما تسيدي ما تسيدي ما تسيدي ما تسيدي ما تسيدي ما تسيدي ما تسيدي ما تسيدي ما تسيدي ما تسيدي ما تسيدي ما تسيدي ما تسيدي ما تسيدي ما تسيدي ما تسيدي ما تسيدي ما تسيدي ما تسيدي ما تسيدي